ay bu fekkonta ni waa Touba, yàlla lay wax de, walaw anna ahlul qura ay bu fekkonta ni waa Touba, ñu ne ah mu ne amanoo wa taqu, gëm nañ ma ba lu ma digle ñu def lu ma tereñu ba, ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif, la fataxna alayhim, ma ubbi leen bunti asamaani juróom yaar ak suufi juróom yaar ci ay barke muy sotti ko ci seen kaw. La fataxna alayhim barakaati min asamaa wal ard la wax. Waati waawan buñ ko defee noonu waa Kaolax waa Ndakaaru mu ne buñ ko defoon rek nii lay def may yàlla. Kon boo bëggee ragal boo bëggee barke ragalal yàlla. Wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa. Ku bëgg barke ragalal yàlla. Ku bëgg barke bëgg tiraanga mu ne ragalal yàlla. Barke baatin ak barke saayir la yàlla di jox. تبارك وتعالى لا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض كوني واخ ген تي بام ديس يالا نا كوني واخ مان تي ген بام ديس يالا كاتيات كو تي مام لوم واخ ديف ديفال ليم واخ رك موي مو ديف ليم واخ يعني وان ماني لا بوما نيول دوما نيتي رك يالا ييت ايت ولو ان اهل القرى امنوا وتقوا امنوا وتقوا برام نينا باتاي سي بنن آية ومن أراد ومن أراد الرزق فعليه بتقوى لولو ساير بي موكو واخ ومن أراد الرزق فعليه بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك منا من راغال ما رك دوخ ما سما حق رك ما جوخ لا ورسك لغي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن برام نينا سو ما راغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي ووت فخاني مصوفا فوك سا ورسك من يالا مو انديل لاكو فا من حيث لا يحتسب سن برام نينا بو ما راغالي situation bo dug lum compliqué compliqué dina la ci genn xaman ni taqillaah jelo makhrajan xaman ni taqillaah yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué compliqué dina la ci genn man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliqué compliqué yalla dina la ci genn yow gisub kéro du ci yam wa yarsuqu min aysu la yahtasib ma dila betek wursuk fo tollu nak ma dila betek wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe eulek muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun wan jayna allaseena amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma bu luma digle ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah فعليه بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نيجغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen deukam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amewon li wax watir man ma yoron faswa mi dem yendu jil ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju def no yar ci bu ñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خصيد أونلاين، نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أدي تيري رجاء خصيد أونلاين ديلو سنين يلان يوان تسين إميسوا بيني تدين من حاج الآبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى أمبا إسام ديلين كدخل ديماس دينك mbok mi len nekkal ci technique bi moy seigne modou mbay cham ina biñu sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ñu delu ndokke len ci sahur rajabal mubarak biñu nekk ndokkel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokkel تاريخه المريديه رواتنا نجابوتو حسره الشيخ محمد الفاضل المكي ويرو موي ويرو الاسراء والمحراج خامني تي لا سون بروم جوخون مصطفى عليه الصلاه والسلام والصلوات الخمس جولي جوروم وير لو خامني ياغ نانيو وقتاني تاريخام خاينه بو فكيني يالا دوغالنا fiek dimanche xeyna buñ fi amate occasion man nañ ci jaarat def ko takrar ko waye tay dama bëggoon nu waxtaan ci ben mawduh buñi tuddé al asmatu fil mujtama moy crise total ci société bi crise bi nga xamni mo nek ci société sénégalaise waye société monde bi yépp sax man nañ wax ni mbolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatu lam la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci ben aya bo xamni crise bi melni bi nu tollu amona ci jamono yonnatu ali sallatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy men mbolo mu formé wu té mbolo moma am ci ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak dom baye ak dom jëkër ak jabar serigne koub talibé mag ak rak xarit ak xarit ag nañ ci wessu ci tekkliko waye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yag ñu wessu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabe dañ wax ni tarikh toujours day

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi nu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كالليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جوليدي، بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سيرن وينن يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3 heures demi, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won ni bu ñenti waxtu jotee, mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan